قوم لحودش الشبعي هزي حاغ هالسكوت شبعات يميم لا دوناي بيوم ريشون يقرا خودش كل مليخة عبودة لو تعسون شبعات يميم تقريب وإشي لا دوناي بيوم